0: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
1: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني
0: يا قوم إني أخاف عليكم إني، macam panjang sikit 4 atau 5 dekat

0: الأرض.
1: ها
0: متونسة.
1: فمن ينصرنا
0: من بأس الله إن جاءنا.
1: ها إلا إلا إلا طويه. قال فرعون
0: ما أريكم
1: إلا ما يبقى نعم ما تسكي

0: Hello.
1: قال فرعون ما أريكم إلا ما راى.
0: جري إلا دي مثل هيغه حروف الف تو إلا ما را جلكن ما أرى.

0: بعدهم وما الله يريد ظلما لل
1: وما الله
0: يريد ظلما
1: للعباد للعباد
0: وما الله يريد ظلما للعباد
1: ما شاء الله كي طوي ويا

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.